0: أكثر بل أكثرهم لا يعلمون وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً
1: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً
0: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً
1: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً

0: وإذا بدلنا آية مكان آية
1: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ

0: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم
1: والله أعلم بما ينزل
0: والله أعلم بما ينزل